0: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
1: Khabraha qatnamat. Chokkon khilal qurbanqil. Qas khokhnal la khiqavat. Chqaq banik. Kolla qaqatran khilal.
2: Shakhnetra ishqi.
0: Ach I.
3: Ishni.
4: Akala.
5: Chqaq kharika.
1: Makhonich ikhub naqsh tibirich pamrgaslimal. Makhonich ikhn goizaskana. Makhonich ikh shtoqil taruchi. مش كل اخونا تنق نيتيلنا نار معك مش كل اخو منق نكترتي بيخ نقاسا خقيخ تشقان كتركوي ساخ خراخي اتنق اوتتا نك اوتوختو اك ما هو نقاساخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكتكونن كتبا تشقانك اوتوخنا اوخ كوكين خي ايرف نق نكتكيت

0: في فراق.
1: كتم سكر كبر قفاي أخلينو كتش خفاج أوسبيتاليتو أتيتلان كابين كتم سكر تورتاس تسانج ماي أوكناك نخلال كتسانج قاخر أشي منوغ رو تسانج ماي قاس ياركن أشي سامولو أسيد أتام خل قبان كميك خرا لقا جغري خرا إيجاغ كاگرا لقا متخا تسانج ماي لقا ياقا خاتشبام ياق قاس كونغان رقوفا إشكول ياقا كساروكين خاگرا قا ياقا خاتام قاسن قطوك رجبام أتام خرا سامولو خاگرا لقا توك نخلال أجناق كتمسان لقا ياهم سارتن قاق لقا ياجا باسيد إجبام خاگرا نخلال أجناق كتمسان سامولو روكين خا إيجاغ لقا ياقا خاتشبام سارتن خاگرا نقيبيخ رماغ

تحكم خياو تلاخ جوات خير تنكا خير قلبت ليف وإخلون كاكون خلال سواجك تي سواجك مما سواجك تا سواجك تي سواجك تا سواجك علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمالت ناوتشوش كرا رزوغ بالتنا متعاتي تلان إلنا قواج بام 101

بس ابغى اشغل الباص يا تيتلان تصاغ وراك الاغي تقولي لكم فاميليا مال تيو الشوا شو كيك ابكين شو مبرك مومنتو بل تيو الشوا حتى ديوس ياك ابكين ديوس ياك شين قند خلال ديوس تشاخين شين كراك اشكيك ابكين ابو شميل تقال لو كوتر اشوان تويس مال تيو الشوا شوانك تيك